0: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة.
1: 104.5.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.